مش فاكر حاجات كتير يا مجدي، لكن اعرف طبعا بحكم ان انا سبت مصر من 46 سنة وبالتالي حاجات كتير اتنسى، لكن اللي فاكره ان والده محمد الرفاعي اللي بيملك محلات هارودز في نايت سيبيريتي في لندن لما كان في مصر قبل ما يهاجر من مصر كان بيشتغل في مدرسة البوصيري الابتدائية في بحري في اسكندرية اللي أنا كنت تلميذ فيها. ده هو عن محمد الفاهي ابنه لو عماد أو اللي يسموه دود الفاهي. ما سمعناش عنه كثير قبل الحادث بتاع الأمير الجامع دي. أنا طبعا توفيت في 31 أغسطس سنة 97 الحادث اللي هو في بنفسه.

يعتبرون من الديانة المتعلقة غير شرعية، وأفكار الناس الدينية بتسبق أفكارهم في أي شيء تاني.